0: يعني هم وصل لك دو صلاة مصر بي يعني بدعية ونوبجت أبو بتشي تحكي ذيك الكهربون دوت جهاب ما مستشفون حمي أبي قالك أبي تنا تنا تلاق دوني أبي دي أبي تنا جدام بوني حمي تنا أبي أبي بتشي كن كذي شون أبي شو الله هذا صالنا تحال مال حالا نوجان نشن ومسؤوليته ومواد الركن مثلا مال حالا نوجان زيترين وقت دي خواه يجيك جدوب بس أفو كتشو ما ظن بوول كاكيشوان يعني اللي سر بلده يبوي وي مولي بوي كوري بو بو وي خسي وي خسيلي أو دي شيت وي مولي بغيبه بس نا هما كتشك بشكات السوائي مثلا بس هما أو كان رجل دهواتنا أو خاشي تشو
1: رست
0: بلا تشنس كاكيشوان بلا كالتسيارة عمري ناكت بوول كا يا ما ظن بينش قوت چترش شو بچ
1: وجا كيف ما اكوزير نموينه بسندك ديار دي در كتر وكتا كودي شرينهي و خازگيني وي اي بي و سالون و نظانم چو حدا دو ماهي كه كراس الدفول دفروه اكا كه شمس دين او خازگيني و نشانيت وي اي بي ماينه او انجو ورا كرينه
0: والله يد ماين كه شوان يد ماين وي غاف بلاف شتنت كه دي چون اك حكمت
1: وجا گره جاره ما گو زیر ما گو زیر نماینه بس زیر دی بمری بینه مال نی دی بیتا پاره بمری بس بگی اوی تا گوتین وی آی پی و شیرینایی و سالون و بخچه و نظانم جلیت ایجار اوی همی بمری بینا مینه جیش گو زیر دا بمری بینه نمینه
0: که شما همی بس او چند دقیقه او چند دقیقه آفریقا و دیشن مساوری که شما مسترین البوم هر فهل بگیره هر کادا کش کبیجه ليش هذا حمي ليش كيف بيسه بعض بيسه ولا قطعة بمصوري هذا حمي مصاريف زيادة أنا بلو أبدي بور كي ألبوم يتشكل كذا شوان بس وين بينه دين ساكن يتهاوي تبني بوفيا كذا إديك نابين حتى
1: جون لستات خوش بن كذا شمس دين
0: عزيز ممنون سباز
1: روشا دان هيركي تشيا أن روشا مريش كي تشيا أبغى قدن مازن أنا ده بمن تمام كي
0: شوان روشا دان هيركي بيفوزا
1: خدت راز بيجي
0: بله
1: کاراسه بری توبچی بری توبچی که که شمسدین دی بیه هفت کار گلمده دو جماره ده امه در خلاتت خوب پیش کشه وان حوالا بکنیم بلا
0: بله
1: ایک خولک سر هلمین اگه زحمت نبید
0: بله سر هلمین
1: صحت خوش